الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي لا يموت سبحان الذي

رب يدعى ولا ملك على السؤال يرجى ولا شافع يغشى سبحان الله وبحمده.